لا تحومتي هما الاولين اللي نبداهم بلا خلاص الور قبل ما نشمع تاكست نكفي السبع ورق واللي خايف على البير يشوف لو كاش غلاق كيسرق كيسفق اللي حاب يقعد دمبله قدم خدمه بومطبع يا كل ما نطيح دمعه تنقص لكم فلوجه انا نهضر وانت تسمع يا تشكر يا